0: شير من مسيفه بس ساعه كانت باسيني بها شير بس سير ميتا
1: الا الا الا
0: هذا كل بلا ما انا بعد انت وكذا بي ام بي هذا قصدي لوتو بصي كافي سي سيري سي سي سي لا بير مال دي
1: يا سالي ليكو الا الا الا الا الا
0: كنت انا شيء ما مشي